0: نوه دي هي كم ميجا هرتز دي وهي اف ام من درو نما دو واغوتو
1: الله اكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ಹುರಿಹಾ ಖಲ್ಕುತಕುನ್ ಶಾಮಿಲ್ವಾ ಗೊತೆಗ್ಗಾ ದೆವ್ವಾ ಹಿದಾಯತು ಅಯಿ ಅನ್ನನಿ ಆಯತುಗಾ ಇಶಾರೆ ಕುರವಾ ಫಾವಾ ಫದೆ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى طه سورتگه فانسا سونا ايه ماناي اكاليگ فانو ويدالويه تيمم منگه وري رس كلانگي كومه اچكمه اچچگه صفايا طبيعه دوا دن تدمگو دكه وي رس كلانگي اديوس كلانگي وحي كوروا فاوي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سورة العلاج إبنا آية تنبنا آية ماناي كاليغ فانو جي بري إم ماتيوري رس كالانج اسم فلون كاليغ فانو تسبيح ودالو آشه إكالانج إم هاتكتي هدوا دين إهدوون فريهما كوري ورس كالانج أدي إكالانج إم هاتكتي منبرو كوروا دين إتكتشم مغو دك ورس كالانج الله تبارك وتعالى خلقتكن هدايه دكبيه اي خلقتكن هدوني هدايه دكوما كمغاواتي اكلانغ ارا هندن هدايه دكبي لولا ديتان هدايه دكبي اكلانغ حدوا فاوا كم اتشكن هدايه دكبي اي هدايهتغه فورتما مرتب المريم ينندوا فاوني امو هدايهتغه نمو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: كف اهو.
1: لا وي.
2: ديفي اف ام نودي هيك ميجا هرتز. ديفي انگ مونيفو هي فيلوا دينوموغا ابادوس.
3: هيما بيهيگه علامتا.
4: هونغاو
3: روغا جهون
4: كيسون
3: لوراو
4: هموغا عرب بيهيتا كيرنگون
3: آمکو بیهیتا فوریتام نگانی مونا کاروگا یف فو میمتی بورکشی آتوگا آدی یف فو فیگا
4: هیما بیهیگه علامات فیلی جنما لسنو کروا صحیف

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ان انسانك شعورتك خيالك ان انسانك واصل قد ام اثرك ده وسيلتك دو معلومات اكيكي هنرتك تجربه ابيك فراتون ان بايك جنغوست ام مهم اتشكي بس دو اهنكم عائلايا مجتمعك همجهما كوري ارما بينن كوريوه ام بارغ دا هتياركي دو هما اهم عائلايا مجتمعك دكولري كما فتون فساد افدومك بينن هفيداني ام نرقاتري هتياركي بس هما دو ميكانكان ميهن هرمائكو مسلمون دولوغ بينن هيوغتوغا هفمشا ایفس نورانگلو مقصد دگا دلوق بینون نکورم اسلام دینو گاوانی وارب بودا بارو آلوافا آخر دوهم من الله دین نوانه مؤمنونگ صفتا کیرت قرآنو گا بیان کرب وافا وایرو